ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا